رغم اني نسينا يا رقله الوران كل وقت ازن جامي غني ادق لو هاتني ريني بيجل سجدو.